على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،

كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأزد

ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا ما يا عيال ولا ما يا عيال ولا ما يا عيال ولا مال يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يا عيال ولا ما يا